خدوش ناد كبيدي تشاش اللي خانا برفم ماشي سانتوشات برضا فانا رماسك اما كيك نويت خبراك تيك بي خوي ماسك ورمسي لفاسك موبايا بتسيك انا غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك انك برنجي تسلنا ما موتر سخد سانسي بار ما تساشي سليف ما تندر صوت الدرك